الله أحد إن الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من همزه